عالم خراب. عيد البراء قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

بابي وخي يبر رول وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول لي زير ابكو دنات كاكبا سي جيرقي يا تراب بسوين يامي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميري دميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدا يا تراب امير دست افدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا قاسي قروني ليش اكوني مالا بابتايا بكن كيف حانا قزا وخا دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلسي بيلي چنام فايدا من ديرسي قلنا لاوزي واخ بكن دمر بجبوها انا سيئ

خايف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كبسي جرقية تراب بسمنجا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مصد یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

قرم جكبر مرمر شينك في دلي وقت نارم ام بس تكارم بسبرم بخاري شيام بلا خاينان دبل كبر سادة بشيرم از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبه از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دايقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهر

0: ازم عالم خراب عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران ازم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران ازم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum bıraştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap. ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة جلا بطقتنا مجهر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريكا مدورة شار هاوي المد الزو كلاش انتك دانا دجمن مجهر رابقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نما يا بالدليل من ميدان جبوه في شقا

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخوانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دناوا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوم وفانا دي برفاق ريشو يامارا

جوان وزيدا ختم سري بجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمار.

0: جريري
1: قول
0: تقول جريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزقاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

نفسي لما جواك بهشتك أعلى نهر انتك بيتي همو بيك دنجو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيرا بوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن وبرخبدن برخدان جيانه يان

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتكا كيف سي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدا يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

مخبله جيب كيم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري ويا اخ بلاي جيب كيم.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جرقية تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيتل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصر یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا شلا بطي نمج هر شر كناري واري مولات اي هوا ريشا مدورة شار هاوي المد الزو كلاش انتك دانا دجمن مش هبرا بقتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في شقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكهبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا ده ده برخا قريش

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

0: يا هلا بالشريبي ابراهيم ما كنا برد البيت يا حبيبي هلا هلا
1: يا هلا بيك
0: وهذه باسه من الشريبي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابيك
0: وش قاطي بكري عصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوك البيت الشركي هاي تبكري مهني
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.